أزاي لكر سمر سو لك ينيكي دويا انا لك تم خص يعني انا خص برنج ما تيس دوني يا رخ ماي تيب اوف مسكينه انا يا انا كم هذا سو خيريتو اخطس